كيك روح سيد طب طب في لبطاك كوتي ده ما حلولكش الباب خويا غير روح صوتي غير سكوت قلق غير ركم دينار العرب يحسدك في مرقتاش بيت بساب حتولي في حلوة رسيت برا لقيت راحك استمرت بابا فين بابا فين حبيت بك نفهم شغل مجيعة فيها صعيبة هنجر فيها هنجر بي